0: السلام عليكم.
1: 10 ايام
0: من اي عيله هذه يا خير؟ 10 ايام
2: 10 ايام 11 يوم زيد ولدت بستة.
0: انت امها؟
2: لا انا ما بعرف.
0: شو اسمها؟
2: ما سمعتها.

0: تذكر تخيل.
1: إيه.
0: آه ما والله يعين أنت.
1: لازم تصحى طبيعي. حياته مستقبلها ودنيتها وأحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا. خرزة مش خرزة. تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلب. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسميها فطاحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: جيب لك زي واحلامك ان شاء الله. كل هذا معوض ما تقلق. المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح